وانا رمشي مدى انه وعيونه تشبع نوره.

0: تروح تزور اسألها عني.
1: هو يا ام الشلحة الحمرا ويضحك عمرها.

صباح الخير من مكان. السادسة ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم السبت 9 أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 22 من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. في أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها على الموجة 93.7. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فارس عباد.

استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فارس عباد. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: السادسة في أورشليم القدس سيداتي وصلتي، السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الليلة الماضية رسميا إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الحالي، وأضافة أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تدفع قدما لاتفاق شامل للسلام والأمن. وقالت إن المناقشات خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب. تزامنا مع ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام آباد بحسب الوول ستريت جورنال. وأوضحت المصادر أن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي، لكنها أشارت إلى أن تفاصيل مدة تعليق التخصيب أو إزالة اليورانيوم المخصب غير محسومة بعد. كما كشف مسؤولون أمريكيون أن عدة وثائق تم تبادلها مؤخرا مع إيران تتضمن صفقات محلية بحسب الصحيفة الأمريكية. من جانبه، قال مسؤول إيراني لوول ستريت جورنال إن بلاده لا تزال تعارض نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة. هذا وأعرب مصدر إسرائيلي عن اعتقاده بأنه بالرغم من إطلاق النار المتبادل الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران أمس، فإن البلدين غير معنيين في هذه المرحلة بالعودة إلى الحرب كاملة. واعتبر مصدر عسكري كبير أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في جميع الجبهات وعلى رأسها إيران، بحيث لا تقدم في المفاوضات بسبب رفض طهران التخلي عن برنامج النووي، فيما لا تنوي الولايات المتحدة رضوخها. وأشار إلى أن الخيارين المتبقيين هما العودة إلى القتال أو التوصل إلى اتفاق. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أحد سكان قرية شويكي جنوب نابلس وطفله مساء أمس إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالآلات الحادة. وأضافت أن هؤلاء المستوطنين حطموا أيضا زجاج مركبة هذا الفلسطيني الذي يدعى مراد البطاط وألحقوا فيها أضرارا جسيمة. تحقق الشرطة الكندية في شبهات وقوع جريمة كراهية بعد تعرض 3 يهود لإطلاق النار من بندقية هواء خارج كنيس في تورونتو الليلة الماضية. وبحسب الشرطة، فإن 3 كانوا عرضة لإطلاق النار من سيارة مارة، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة. من المقرر أن تنظم اليوم قافلة احتجاجية على تفاخم الجريمة والعنف في المجتمع العربي لتنطلق من قرية إبطن في 9:30 صباحا وصولا إلى سخنين في 1 PM. وقد تظهر أمس قبالة مقر قيادة الشرطة القطرية في أورشليم القدس عدد من أفراد عائلات ضحايا هذا العنف. أخيرا، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل. وخلال ساعات بعد الظهر تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 PM. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.
2: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
4: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان، في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
5: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
6: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: ستوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم السبت 9 أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 22 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط، موقع بكرة الإخباري، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسة. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

ونبدأ جولتنا من موقع صحيفة كل العرب. مصادر تقول إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعافى من إصابته التي تعرض لها خلال الحرب وهو الآن بصحة جيدة. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ثلاثة مصادر إيرانية أن المرشد مجتبى خامنئي أصيب في محاولة اغتيال إسرائيلية خلال الأيام الأولى من الحرب، وأضافت أن مجتبى يتواجد في موقع شديد التحصين مع اتصالات محدودة خوفا من أن أي تواصل قد يكشف موقعه ويعرضه للخطر. كما تكتب صحيفة كل العرب أن مصدرين عسكريين في إسرائيل أفادا بأن جهاز الأمن الإسرائيلي يعتقد أن مجتبى أصيب في ساقه في اليوم الأول من الحرب، أي قبل أن يتم اختياره رسميا كمرشد أعلى لإيران.

وزير الخارجية القطري يلتقي فانس في واشنطن ويؤكد تضامن الدوحة مع الإمارات ودعم الوساطة الباكستانية.

الرئيس الأمريكي ترامب يعلن عن سروره بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع احتفالات يوم النصر في روسيا. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات مكثفة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية يومي 14 و15 من الشهر الحالي في إطار جهود تهدف إلى دفع مسار اتفاق شامل بين الجانبين. وكشفت مصادر عن مستشارين للرئيس الأمريكي ترامب أن ترامب مقتنع بقدرته على تسويق أي اتفاق محتمل مع إيران باعتباره انتصارا سياسيا واستراتيجيا للإدارة الأمريكية. في بئر السبع أصابت 7 أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وصفت حالتها بالخطيرة إثر حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة بئر السبع. كما أصيبت طفلة تبلغ من العمر 2 مساء أمس وصفت حالتها بالخطيرة إثر سقوطها من ارتفاع 4 أمتار في طبرية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، وشدد على أنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فإن البند الأول في أي مفاوضات سيكون تثبيت وقف إطلاق النار. نكون مع أولى أغنيتنا ثم نعود.

وحشتنا الدنيا وحلاوتها، وحشتنا عنيك والحلوين، وحشتنا الدنيا وحلاوتها، وحشتنا عنيك والحلوين. أيوة الله.

15 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعين الكرام نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. الشرطة ترد على الجدل المثار حول حادثة الاعتداء على شبان من دير الأسد في مدينة بئر السبع، وأكدت أن الفيديو المتداول للحادثة يعرض صورة جزئية ولا يعكس التسلسل الكامل للأحداث. وسائل إعلام إيرانية تفيد أن اشتباكات متواصلة في مضيق هرمز بين القوات المسلحة الإيرانية وقطع بحرية أمريكية منذ ساعات، ووزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن ما جرى الليلة الماضية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا واضحا لوقف إطلاق النار في ظل استمرار التوتر والتصعيد في المنطقة. ونفذ الجيش الأمريكي أمس الجمعة سلسلة من الضربات العسكرية استهدفت ناقلات نفط كانت تحاول كسر الحصار المفروض على إيران. مناطق واسعة في شمال البلاد شهدت حالة من التوتر الأمني عقب إطلاق صافرات الإنذار في عكا والكريوت وعدد من البلدات في الجليل الغربي بعد رصد عمليات إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة جراء هجمات بمسيرات مفخخة. قال إن حزب الله أطلقها باتجاه قواته العاملة عند الحدود اللبنانية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم أده إلى المحكمة على الالتماسات المقدمة ضد تعيين رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد، مطالبين المحكمة برفضها بالكامل. أيضا أمس عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص طفل رضيع كان قد علق داخل سيارة في مجمع ميكس بمدينة الخضيرة، وتم نقل الطفل إلى الطواقم الطبية لاستكمال الفحوصات والمتابعة الطبية، وتبين أن وضعه الصحي جيد ولم تسجل أي إصابات. من موقع كل العرب ننتقل إلى موقع الصنارة. أيضا موقع الصنارة في عنوان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعافى من إصابته التي تعرض لها خلال الحرب وهو الآن بصحة جيدة. إيران تتهم الولايات المتحدة بمغامرة عسكرية متهورة في الخليج. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني اتهم الولايات المتحدة باختيار المغامرة العسكرية المتهورة كلما اقتربت فرص الحلول الدبلوماسية. وقال عراقجي في منشور عبر منصة إكس إن الإيرانيين لن يرضخوا للضغوط أبدا، متسائلا عما إذا كانت التحركات الأمريكية هي بمثابة أسلوب ضغط بدائي أم خداع جديد من دونالد ترامب. كما اتهمت طهران الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات على مناطق ساحلية واستهداف سفن قرب المضيق، وتحدثت تقارير إيرانية عن إصابة بحارة إثر اشتعال النيران في إحدى السفن قرب ميناء ميتاب. رغم التصعيد الرئيس الأمريكي ترامب أكد أن وقف إطلاق النار ما زال قائما، لكنه هدد بتوجيه ضربات أعنف إذا لم توقع إيران على اتفاق بسرعة بحسب تعبيره. هذه الأزمة المتصاعدة تسببت كما يقول موقع الصنارة في ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا في ظل أهمية مضيق هرمز
الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية. نخرج مع أغنية ملعب.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

26 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة الصنارة: تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا النادر في إسرائيل. صحيفة معريف الإسرائيلية كشفت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس هانتا النادر في إسرائيل، في تطور أثار اهتماما واسعا في الأوساط الصحية، خصوصا بعد تفشي الفيروس مؤخرا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، أسفر عن وفيات وإصابات متعددة. بحسب التقرير، يعتقد أن المصاب التقط العدوى خلال رحلة قام فيها في إحدى دول أوروبا الشرقية قبل عدة أشهر، قبل أن يتوجه مؤخرا للحصول على رعاية طبية بعد ظهور أعراض مرتبطة بالفيروس. وأظهرت الفحوصات المخبرية بما فيها اختبار الأجسام المضادة أنه يحمل فيروس هانتا، وأنه أصيب أن الإصابة تم الإعلان عنها بالشكل النهائي أنه مصاب بهذا الفيروس رسميا. ووصفت مصادر طبية حالة المريض أنها مستقرة، وأنه لا يحتاج في هذه المرحلة إلى العناية المركزة أو العزل الصارم، لكنه ما يزال يخضع للمتابعة الطبية. في أم الفحم، إصابة شاب بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. طواقم الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال تلقي الرعاية الطبية. كما بشرت قوات الشرطة التحقيق في ملابسات هذه

عقوبات بحق رئيس إدارة مكابي أبناء الرينا سعيد بصول بعد أحداث مباراة سخنين. وبحسب تقرير الحكم فقد غادر بصول موقعه في المدرجات ودخل إلى أرضية الملعب عقب طرد لاعب الرينا عبدالله جابر في الدقيقة 15، كما اتهم بدعوة لاعبي فريقه إلى مغادرة الملعب ما أدى إلى توقف المباراة لنحو 5 دقائق. باريس سان جيرمان حامل اللقب تخطى منافسه بايرن ميونخ في طريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وجاء عبور باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية بعد تعادله مع بايرن ميونخ الألماني 1-1 يوم الأربعاء في إياب نصف النهائي. وبذلك صعد الفريق الباريسي إلى النهائي بتفوقه على نظيره البافيري بافاريا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أيضا من الأخبار الرياضية في الصنارة، أرسنال فريق أرسنال الإنجليزي يفوز على أتلتيكو مدريد ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

ترامب يعلن هدنة 3 أيام وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا. بمناسبة الاحتفال بعيد النصر انتصار روسيا على ألمانيا النازية. مصدران سعوديان يؤكدان أن الرياض منعت واشنطن من استخدام قواعدها ومجالها الجوي في عملية مشروع الحرية التي أطلقها ترامب من أجل مساعدة السفن على عبور مضيق هرمز الذي تغلقه إيران. وبحسب هذان المصدران السعوديان فإن الرياض منعت الولايات المتحدة من استخدام مجالها الجوي وقواعدها على الأراضي السعودية لشن أي هجمات ضمن محاولتها لإعادة فتح مضيق هرمز. السعودية أكدت مرارا أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث مباشرة مع ترامب ورفض السماح للقوات الأمريكية باستخدام المجال الجوي السعودي.

رئيس الوفد اللبناني يتلقى توجيهات من عون قبيل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول نتوقع ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي. تصعيد في مضيق هرمز واشتباكات بين إيران وواشنطن. لبنان يعلن تضرر نحو 56 ألف هكتار من المساحات الزراعية إثر العدوان الإسرائيلي. وأكثر من نصف اللبنانيين يعتمدون على المساعدات الخارجية. أغني ونعود.

أجدد لكم التحية مستمعين الكرام أينما كنتم في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. لمن انضم علينا في هذه اللحظات، أنتم تستمعون إلى برنامج صحافة نت، نقرأ عليكم أبرز العناوين من مواقع الصحف العربية. نتابع من موقع صحيفة كل موقع صحيفة الصنارة وأبرز العناوين فيه. مستشار المرشد الإيراني يقول إن السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة قنبلة ذرية. واعتبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أن السيطرة على مضيق هرمز بمثابة حيازة قنبلة ذرية، متعهدا بعدم التفريط فيه.

وقال محمد مخبر إن إيران أهملت طويلا هذا الموقع المميز عند المضيق الذي يعد ممرا حيويا لشاحنات النفط أو لشحنات النفط والغاز، وغلقته طهران بعيدا اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ما أدى إلى اضطرابات في الأسواق وإلى توقف حركة الملاحة فيه. المستشار محمد مخبر قال إن مضيق هرمز هو فرصة ثمينة تضاهي القنبلة الذرية. في موقع عرب 48 أيضا نقرأ اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومواطن الاشتباه بتنفيذ مهام بتوجيه عناصر استخباراتية إيرانية. تعادل الليكود وتحالف بنت لبيد في آخر استطلاعات الرأي العام. والاستطلاع أظهر أيضا أن الليكود بقيادة نتنياهو مع تحالف بيحد، هناك تعادل بينهما، 25 مقعد لكل حزب، بينما يتفوق نتنياهو في ملائمة رئاسة الحكومة، في حين تتفوق المعارضة ب60 مقعد حال تحالف جادي أيزنكوت وليبرمان. وبحسب نتائج الاستطلاع الليكود سوف يحصل على 25 مقعدا في حال أجريت الانتخابات اليوم، بيحد تحالف بنت ولبيد أيضا 25 مقعدا، يشار 14 مقعدا، الديمقراطيون برئاسة إيرغولان وهو عبارة عن تحالف العمل وميرتس 11 مقعدا، شاس 9 مقاعد، عثمة يهوديت 9 مقاعد، إسرائيل بيتينو 9 مقاعد، يهدوت هاتورا 8 مقاعد، تحالف الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد. كما أن الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش لا يتجاوز نسبة الحسم، وكذلك كحول لافان.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. ترامب يهدد بضرب إيران إذا لم توقع على الاتفاق.

القيادة الوسطى الأمريكية ثلاثة مدمرات تبحر حاليا في بحر العرب لدعم الحصار على إيران. وتقول القيادة أن القوات الأمريكية قامت بتوجيه 57 سفينة تجارية وعطلت 4 منها في سياق الحصار على موانئ إيران. القوات ما زالت على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي مهام تطلب بتنفيذها. وأيضا من العناوين في الشرق الأوسط، عقوبات أمريكية على شركات تدعم قطاع الأسلحة الإيراني، صور من الفضاء تكشف تسربا نفطيا قبالة جزيرة خرج الإيرانية، منظمة الصحة العالمية كشفت عن تفاصيل جديدة عن فيروس هانتا الذي أثار القلق بعد رصد انتشار محدود له مؤخرا. المنظمة أعلنت عن رصد 8 حالات مشتبه بها، وأكدت إصابة 6 منهم بالفيروس، ومن بين المصابين 6 توفي 3 أشخاص. وأضاف البيان أن منظمة الصحة العالمية تقيم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض. هذا التقييم وصف بأنه منخفض، أي أن الخطر ليس كبيرا. وكشفت المنظمة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر، كما أوضحت أن مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يعد متوسطا. السفينة التي تم الإعلان عن انتشار الفيروس فيها. أغنية ونعود.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام مع عناوين من مواقع الصحف، والآن من موقع مكان الأخبار. إسرائيل ولبنان يبحثان اتفاقا أمنيا يشمل نزع سلاح حزب الله. وزارة الصحة اللبنانية 2759 قتيلا منذ بداية الحرب، أكثر أيضا من 8500 جريح. نواف سلام يؤكد سعي لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار قبيل جولة المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية تعطل ناقلتين ترفعان علم إيران في خليج عمان. قافلة احتجاجية ضد العنف تنطلق غدا من قرية إبطن باتجاه مدينة سخنين. صاروخ اعتراضي يستهدف جسما مشبوها فوق منطقة العمليات في جنوب لبنان. طائرات حربية تشن غارات على البقاع وبلدات المنصوري، وحدث في جنوب لبنان. أوروبا تبحث فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات. طهران تدرس المقترح الأمريكي وتهديد بالرد على أي خروقات. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لدعمهم الجيش الإيراني.

ترامب يصرح بأن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتزامنا مع ذلك تفيد أن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد.

الشرطة الكندية تحقق في شبهات وقوع جريمة كراهية بعد تعرض 3 يهود لإطلاق النار من بندقية هواء خارج كنيس في تورنتو الليلة الماضية. وفي حالة الطقس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية. خلال ساعات بعد الظهر تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي. غدا أيضا تواصل درجات الحرارة ارتفاعها وتشتد وطأة الحر في شرق البلاد. أغنية أخيرة ثم نقوم.

ونختم هذه الجولة مع هذا الخبر من هذا الخبر الذي نقرأه في موقع صحيفة الشرق الأوسط، حيث شهدت مباراة كرة القدم في أستراليا، في ملعب كرة القدم في أستراليا شهد هناك حدث نادر، حيث غزت الطيور هذا الملعب في مشهد عاد للأذهان، المشهد في فيلم الطيور، مشهد غزو الطيور في فيلم ألفريد هيتشكوك الشهير بالطيور، حيث غزت الطيور هذا الملعب خلال مباراة كرة القدم التي جرت بين فريق ملبورن ونيوكاسل في الدوري الأسترالي. ولحظ الجمهور هذه الطيور التي غزت هذا الملعب وفاجأت العديد منهم، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، لكن أسراب نورس التي غزت أرضية الملعب كانت بمثابة إرباك لسير اللعب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام من موقع الشرق الأوسط نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دفورا سويسا. نلقاكم غدا بإذن الله، يوما هادئا موفقا نرجو لكم، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا
9: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله، هذه وقفتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم بتفصيلها، ونبدأها بالموجزة. ترامب يقول إنه يتوقع تلقي رد إيران على مقترح إدارته لإنهاء الحرب خلال ساعات. واشنطن تعلن رسميا عن جولة تفاوضية جديدة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل. تنظيم قافلة احتجاجية على تفاقم العنف في المجتمع العربي اليوم، والحرارة نحو الارتفاع. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب. تزامنا مع ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد بحسب الوال ستريت جورنال. هذا وأكد البيت الأبيض أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران ناجح للغاية، ويواصل خنق الاقتصاد الإيراني، مشددا على أن ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران. وبالتزامن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن 3 مدمرات تشارك حاليا في عمليات مراقبة واعتراض مرتبطة بفرض القيود الأمريكية على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارج منها. وأضافت أن القوات الأمريكية قامت حتى الآن بتحويل مسار 57 سفينة تجارية، إلى جانب تعطيل 3 سفن أخرى لمنعها من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية. وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات مقرها في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في جهوده لتأمين الأسلحة والمواد المستخدمة في أنشطته العسكرية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ليلة الماضية رسميا إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الحالي. وأضافت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تدفع قدما لاتفاق شامل للسلام والأمن. وقالت إن المناقشات خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. تحقق الشرطة الكندية في شبهات وقوع جريمة كراهية بعد تعرض 3 يهود لإطلاق النار من بندقية هواء في خارج كنيسة في تورونتو الليلة الماضية. وبحسب الشرطة، فإن 3 كانوا عرضة لإطلاق النار من سيارة مارة، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة. من المقرر أن تنظم اليوم قافلة احتجاجية على تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، لتنطلق من قرية تبطن في 9:30 صباحا وصولا إلى سخنين في 1 PM. وقد تظهر أمس قبالة مقر قيادة الشرطة القطرية في أورشليم القدس عدد من أفراد عائلات ضحايا هذا العنف. وأخيرا، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل. وخلال ساعات بعد الظهر تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي، وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة ارتفاعها وتشتد وطأة الحر في شرق البلاد. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 26، تل أبيب وحيفا 25، الناصرة 28، جبال الجليل 27، هضبة الجولان 32، اللد 27، بير 29، وفي إيلات 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند عقرب الثامنة.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6:00 صباحا.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

تاني الحب من دون وعي صفيت حد الباب هتا افتحوه ما كان عندي قلب وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيوني بزمان الحب من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحوه ما كان عندي قلب.

البيت عاد احتمل ورجع سلمت مفاتيح البيت دق باب البيت عالسكه.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، 6 لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في 10 بلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: الثامنة في راديو مكان، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. قتل في رهط فجر اليوم أحمد سعيد النعيمي البالغ من العمر 50 عاما بنيران قوة من حرس الحدود، وجاء من الشرطة أنه خلال نشاط قتالي لقوة احتياط تابعة للحرس في المدينة رصد المحاربون سيارة مشبوهة فأوعزوا إلى سائقها بالتوقف، ولم يستجب الأخير لدعوات القوة بل بدأ بالفرار بسيارته ثم مشيا على الأقدام، وخلال ملاحقته تم إطلاق النار صوبه في الهواء إلى أنه واصل فراره. وقالت الشرطة في بيان لها إن المشبوهة ولد اعتقاله اعتدى على المحاربين اللذين قاما بإلقاء القبض عليه، فشعر الاثنان أن حياتهما معرضة للخطر فقاما بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا. أورد النبأ مراسلانا تامر الكيلاني وأحمد أبو صويس. هذا ومن المقرر أن تنظم اليوم قافلة احتجاجية على تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي لتنطلق من قرية إبطن في 9:30 صباحا وصولا إلى سخنين في 1 PM. وقد تظاهر أمس قبالة مقر قيادة الشرطة القطرية في أورشليم القدس عدد من أفراد عائلات ضحايا هذا العنف. على الرغم من استمرار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى أن بلاده قد تستأنف عملية مشروع الحرية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز إذا لم يكن الرد الإيراني جديا، لكن مع إضافات، وقال سيكون مشروع الحرية بلس أي مشروع الحرية بالإضافة إلى أمور أخرى، لكن الرئيس الأمريكي لم يسترسل في الحديث عن تلك الإضافات الأخرى. رغم غيابه عن المشهد منذ تعيينه، تشير مصادر استخبارية أمريكية إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والتفاوض إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. وترجح تقارير استخباراتية حديثة استعرضتها شبكة CNN أن خامنئي الابن يعمل على إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب، وقالت إنه لا يستخدم أي أجهزة إلكترونية للتواصل بل يقتصر على التفاعل مع من يستطيعون زيارته شخصيا أو عبر نقل الرسائل بواسطة أشخاص. في المغار بالجليل الأسفل أصيب راكب تراكتيرون يبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى بورية قرب طبرية للمعالجة. أخيرا يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وخلال ساعات بعد الظهر تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. في أورشليم القدس 26 درجة، تل أبيب وحيفا 25، الناصرة 28، اللد 27، بئر السبع 29، وفي إيلات 34 درجة مئوية. في 9 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: حابين نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: يا زهرة في خيال.
1: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

حلو وكذابي يا اغلى احبابي، حلو وكذابي يا اغلى احبابي، والاكذب مني

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد طلقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا
6: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: تمام التاسعة في راديو مكات. مستمعينا الكرام إليكم نشرة الأخبار. أعلن جيش الدفاع صباح اليوم أنه خلال الساعات 24 الأخيرة تمت مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله، من بينها مستودعات وأسلحة ومنصات إطلاق ومبانٍ استخدمت لأغراض عسكرية عامل منها عناصر الحزب للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل. وقال الناطق العسكري إنه في البقاع أغار جيش الدفاع على موقع تحت أرضي استخدمه حزب الله لإنتاج وسائل قتالية، كما تم استهداف عناصر من الحزب عملوا على الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الليلة الماضية رسميا إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الحالي، وقالت إن المناقشات خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. على الرغم من استمرار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى أن بلاده قد تستأنف عملية مشروع الحرية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز إذا لم يكن الرد الإيراني جديا، وقال سيكون مشروع الحرية بلس، أي مشروع الحرية بالإضافة إلى أمور أخرى، دون أن يسترسل عن تلك الإضافات الأخرى. رغم غيابه عن المشهد منذ تعيينه، تشير مصادر استخبارية أمريكية إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والتفاوض إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. وترجح تقارير استخباراتية حديثة استعرضتها شبكة CNN أن خامنئي الابن يعمل على إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب، وقالت إنه لا يستخدم أي أجهزة إلكترونية للتواصل، بل يقتصر على التفاعل مع من يستطيعون زيارته شخصيا أو عبر نقل الرسائل بواسطة أشخاص. يستمر التحقيق في ملابسات مقتل أحمد سعيد النعامي البالغ من العمر 50 عاما في راهط فجر اليوم بنيران قوة من حرس الحدود. وقد ذكرت الشرطة أنه خلال عملية أمنية نفذها مقاتلو الاحتياط في حرس الحدود في المدينة رصدوا سيارة مشبوهة فأشاروا إليها بالتوقف، لكن سائقها لم يستجب لنداءات القوة وبدأ بالفرار بسيارته ثم سيرا على الأقدام فتبعه جنديان. وخلال المطاردة تم تنفيذ إجراءات القبض عليه بما في ذلك إطلاق النار في الهواء، إلا أنه واصل فراره وتم القبض عليه وقاوم بشدة أثناء اعتقاله، وهاجم الجنديين اللذين اشتعرا بالخطر على حياتهما، وعندها أطلقت النار على المشتبه به مما أدى إلى إصابته بجروح. وتلقى المشتبه به العلاج الطبي من قبل الجنود والمسعفين ثم أعلن عن وفاته لاحقا. أخيرا، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وخلال ساعات بعد الظهر تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن: في أورشليم القدس 26، تل أفيف وحيفا 25، الناصرة 28، اللد 27، بئر 29، وفي إيلات 34 درجة مئوية. في العاشرة مستمعينا الكرام لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكراً، يعطيكم العافية.

0: تمام العاشرة في راديو مكان، نحييكم مستمعين الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. أطلقت منظومة القبة الحديدية في الجليل الأعلى قبل حوالي الساعة عدة صواريخ اعتراضية صوب لبنان لإسقاط قذائف صاروخية أو مسيرات هددت قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان كما يبدو. وأصدر جيش الدفاع قبل قليل إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طير دبة، العباسية، برج رحال، معروب، باريش، أرزون، جناتة، قضاء صور، الزرارية وعين بعال. وقال أنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وأكد الناطق العسكري أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. وقد أعلن جيش الدفاع صباح اليوم أنه خلال الساعات 24 الأخيرة تمت مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله، من بينها مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ومباني استخدمت لأغراض عسكرية عامل منها عناصر الحزب للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل. وقال الناطق العسكري إنه في البقاع أغار جيش الدفاع على موقع تحت أرضي استخدمه حزب الله لإنتاج وسائل قتالية، كما تم استهداف عناصر من الحزب عاملوا على الدفع مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. يستمر التحقيق في ملابسات مقتل أحمد سعيد النعامي البالغ من العمر 50 عاما في راهط فجر اليوم بنيران قوة من حرس الحدود. وقد ذكرت الشرطة أنه خلال عملية أمنية نفذها مقاتلو الاحتياط في حرس الحدود في المدينة رصدوا سيارة مشبوهة فأشاروا إليها بالتوقف، لكن سائقها لم يستجب لنداءات القوة وبدأ بالفرار بسيارته ثم سيرا على الأقدام فتبعه جنديان. وخلال المطاردة تم تنفيذ إجراءات القبض عليه بما في ذلك إطلاق النار في الهواء، إلى أنه واصل فراره وتم القبض عليه وقاوم بشدة أثناء اعتقاله، وهاجم الجنديين اللذين شعرا بالخطر على حياتهما، وعندها أطلقت النار على المشتبه به مما أدى إلى إصابته بجروح، وتلقى المشتبه به العلاج الطبي من قبل الجنود والمسعفين، ثم أعلن عن وفاته لاحقا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى يوم أمس تم الإبلاغ عن إجمالي 8 إصابات بفيروس هانتا من بينها 3 وفيات. وأشارت في بيان لأن منظمة الصحة العالمية تقيم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر. أسفر حادثا في تل أبيب وأشدود عن إصابة الشابين بجروح متوسطة ولم تعرف بعد الخلفية. أخيرا إليكم نبذة عن أهم الأنباء التي أذعناها عليكم صباح اليوم. ترامب يقول أنه يتوقع تلقي رد إيران على مقترح إدارته لإنهاء الحرب خلال ساعات. واشنطن تعلن رسميا عن جولة تفاوضية جديدة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل. تنظيم قافلة احتجاجية على تفاقم العنف في المجتمع العربي اليوم والحرارة نحو الارتفاع. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 11 بمشيئة المولى.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الحادية عشرة في أورشليم القدس. سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. نفت عائلة أحمد سعيد عابم سكري رهط نفيا قاطعا رواية الشرطة حول ظروف مقتل ابنها فجر اليوم بنيران قوة من حرس الحدود. وفي حديث مع مراسلنا أحمد أبو سويس قال أبناء العائلة إنه قتل بدم بارد بحسب تعبيرهم، رافضين الاتهامات التي وردت في بيان الشرطة حول تشكيله خطرا على القوات. وطالبت العائلة بإقامة لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات مقتل ابنها والعمل على تقديم عناصر الشرطة المتورطين في إطلاق النار إلى العدالة وسط حالة من الغضب والحزن التي تسود بين أفراد العائلة وسكان المدينة. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع عن لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب قالت إنها تتابع بقلق وغضب بالغين تتابع الحادثة، موضحة أن ظروف مقتله الخطيرة تستوجب تحقيقا شاملا وشفافا ومستقلا يكشف الحقيقة كاملة أمام الأهالي والرأي العام. وأكد رئيس اللجنة المحامي طلب الصانع أن هذه الحادثة ليست معزولة بل تأتي في سياق مقلق من تكرار حوادث إطلاق النار التي يدفع ثمنها المواطن العربي. في الوقت الذي تنتظر فيه واشنطن رد طهران على مقترحها لإنهاء الحرب، قالت مصادر قناة الحدث السعودية إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع إيران، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للإدارة الأمريكية أن أي اتفاق لا يفكك برنامج إيران النووي بشكل فعال لن يكون كافيا. وأضافت هذه المصادر أن أورشليم القدس ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة بينها استهداف منشآت الطاقة الإيرانية. أطلقت منظومة القبة الحديدية في الجليل الأعلى قبل حوالي ساعتين عدة صواريخ اعتراضية صوب لبنان لإسقاط قذائف صاروخية أو مسيرات هددت قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان كما يبدو. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شخص بجروح خطيرة في الرأس إثر هجوم لمستوطنين على منطقة البلقاء قرب بلدة العوجة شمال أريحة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى يوم أمس تم الإبلاغ عن إجمالي 8 إصابات بفيروس هانتا من بينها 3 وفيات. وأشارت في بيان إلى أن منظمة الصحة العالمية تقيم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر. أخيرا يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وخلال ساعات بعد الظهر تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. أورشليم القدس 26، تل أبيب وحيفا 25، الناصرة 28، اللد 27، بئر السبع 29، وفي إيلات 34 درجة مئوية. إلى اللقاء عند 12:00.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن مع شادي بلال على البلكون.
1: مرحبا مرحبا، أنتم معنا على البلكون. أغاني عديدة رح نترافق معها، اخترنا لكم إياها للساعتين القريبات. كمني دايما شادي بلال، أحلى التحيات. هي كمان حلوة لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. بداية اخترناها بصوت فضل شاكر، أحلى رسمي.

ساكر بهالأغنية الحلوة. بلشنا معه أغاني السبت على البالكون، أغاني عديدة هنسمعها وسمعكم إياها. لسه منسمع جديد يا طنوس، أغنية حلوة من كلمات وألحان يا دم طانس.

مودر توكينج الفريق لحق نجاح كتير كبير بالثمانينات. نسمع الأغنية اللي اشتهرت لإلهن عام 1985.

شيري شيري ليدي مودرن توكينج. الفريق الألماني كان عنده شعبية كتير كبيرة بالثمانينات، قدموا عدد كبير كبير من الأغاني معظمهن بيشبهوا بعض الأغاني. هسا عمرو دياب ينضم لنا.

يا طنوس حلمي وحلمك. الأغاني الناجحة اللي أصدرها قبل سنتين كملين مع أغانينا، كمان أغنية أعراس حلوة وناجحة، أنجح أغاني نانسي حوا، تتهني يا روحي.

هسه بتنضم لنا صباح. عزيزي عزيز بتغني لنا الأغنية غنتها بفيلمها باريس والحب عام 1972، شارك البطولة يوسف شعبان.

بعد صباح عزيزي عزيز. نسمع العندليب الأسمر إسا عبد الحليم حافظ. نسمع الأغنية الحلوة معها منختم ساعة لقانا الأولى معكم على البلكون. راجعين بعد الأخبار والإعلانات لكمان ساعة فيها أغاني كتير. خليكم معنا على البلكون راديو مكان.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله يا ابو الورد.
3: هدايا العيد بناخذها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادره من بنك ابو عليم، نعطيكوا هديه العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحه حتى 1000 شيكل او قرض حتى 20000 شيكل بدون فائده. اضحى مبارك سلف. بنك ابو عليم مش بس عمل، كمان مبادره. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض الى دفع رسوم فائده التاخيرات والى اجراءات تنفيذ وجبايه. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضاً نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا.

0: الثانية عشرة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. انطلقت من قرية ابطن صباح اليوم قافلة سيارات عربية ويهودية بقيادة منتدى عائلات ضحايا العنف في المجتمع العربي للاحتجاج على تفاقم الجريمة، ويتوقع أن تصل القافلة إلى سخنين في الواحدة بعد الظهر. هذا تعقيبا على مقتل أحمد سعيد النعامي من سكان رهط برصاص الشرطة فجر اليوم. قال النائب وليد الهواش لأن المواطن العربي يشعر بأن حياته بات أقل قيمة في نظر المؤسسة، وإن الزناد يصبح أخف حين يكون الضحية عربيا. وقال إن المجتمع العربي يطالب بالحقيقة لا ببيانات تبرير سريعة، بل بتحقيق فوري ومستقل وشفاف من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل، يشمل نشر الكاملة لتوثيق كاميرات الجسم ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وقد نفت عائلة النعامي نفيا قاطعا رواية الشرطة حول ظروف مقتل ابنها، وفي حديث مع مراسلنا أحمد أبو سويس قال أبناء العائلة إنه قتل بدم بارد بحسب تعبيرهم، رافضين الاتهامات التي وردت في بيان الشرطة حول تشكيله خطرا على القوات. بعد أن أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اضطروا فلسطينيين إلى إخراج جثمان أحد أقاربهم من قبره في قرية العصاعصة جنوب جنين ونقله إلى مكان آخر، أكد جيش الدفاع أنه يدين أي محاولة للمساس بنظام العام وسيادة القانون وكرامة الإنسان والميت، متعهدا بأن يتم التحقيق في ظروف ملابسات الحادث واستخلاص العبر. ووفقا للمصادر الفلسطينية كان أهالي القرية قد شيعوا أمس أحد المتوفين ودفنوه في مقبرة تقع قرب مستوطنة شافي شمرون سنورة، لكن بعد انتهاء مراسم الدفن وصل مستوطنون إلى المكان مزودين بآليات حفر وشرعوا بمحاولة نبش القبر قائلين إن موقعه قريب جدا من المستوطنة. وأقر الناطق العسكري بأن الجنازة أقيمت بعد تنسيق مسبق مع قوات الأمن، وأن جنودا من جيش الدفاع وصلوا إلى المكان إثر بلاغ عن احتكاك بين مدنيين وإسرائيليين كانوا يحفرون في المكان وبين فلسطينيين. وأضاف أنه عند وصول الجنود تمت مصادرة أدوات الحفر من الإسرائيليين وبقيت القوات في الموقع لمنع مزيد من الاحتكاك. كشفت مصادر لموقع تلفزيون سوريا أن الميجر جنرال غسان عليان قام بزيارة لقرية ريما التابعة لمنطقة قطنة بريف دمشق وسط انتشار صور لمائدة غداء له وعدد من جنود جيش الدفاع مع عدد من أبناء القرية. وقالت مصادر خاصة في قرى جبل الشيخ للموقع إن عليان الذي عين منسقا لشؤون الدروز في سوريا ولبنان قبل 3 أشهر سبق أن زار قرى جبل الشيخ الدرزية أكثر من مرة، بعضها زيارات غير معلنة. أخيرا، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وخلال ساعات بعد الظهر تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 26 درجة، تل أبيب وحيفا 25، الناصرة 28، اللد 27، بئر السبع 29، وفي إيلات 34 درجة مئوية. إلى اللقاء.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد طلقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
4: مرحبا مرحبا، عدنا لكم كمان ساعة على البلكون. كوني دايما شادي بلان، أهلا التحية.

توبة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سمعناها بأصوات نجوى كرم هاني شاكر الحمزين سميرة سعيد. زي ما متعودين علينا دايما نبلش الساعة مع الأغاني الجديدة وبعدين نرجع بالوقت بالزمن لورا شوي لكم من سنة مناح نسمع إسا واحدة من أشهر أغاني ولي توفيق قدمها بفيلمه من يطفئ النار كان هذا عام 1982. إيه العظمة

بعد ايه العظمة دي كلها؟ ولي التوفيق اللي غناها بعام 1982. نسمع اسا اغنية قديمة جدا لسعاد محمد بنسخة قدمها خالد عجاج المغني المصري عام 1995، وسمى ألبومه وقتها باسم الاغنية.

0: مساح لسه. حبيبي انت هنا محمود العسيلي.
1: حبيبي انت هنا تتاكل.

0: حبيبي انت هنا في الساحل.
1: حبيبي انت هنا في الساحل. اجازات حلوة ان شاء الله بتقضوها لكل اللي طالع اجازة.
0: حبيبي انت هنا تتاكل.
1: عم بيسمعنا بالسيارة كمان وصلوا بالسلامة على البيوت. اذا بتسمعونا على البلكون كمان ممتاز. بس بينضم لنا الشامي.

شكرا لكم على المتابعة. البلكون انتهى لليوم. حنعود نلتقي معكم لحد بكرة عالتنتين سينما الشويش، عالتلاتي عالطريق. لكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. شكرا لأوسكار ساعدنا بالهندسة الإذاعية. أحلى نهار، إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطمش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.

0: الواحدة في يورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. باشر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل التحقيق في ملابسات مقتل أحمد سعيد النعامي من سكان رهط فجر اليوم، وتقرر إبعاد الشرطي الذي أطلق النار على النعامي عن محطة الشرطة التي يعمل فيها وعن أي نشاط لمدة أسبوعين. من المقرر أن تصل إلى صخنين بعد ظهر اليوم قافلة السيارات بقيادة منتدى عائلات ضحايا العنف في المجتمع العربي للاحتجاج على تفاقم الجريمة، وقد انطلقت القافلة من قرية تبطن صباح اليوم وسط مشاركة واسعة لعائلات الضحايا وناشطين. وشارك في تنظيم القافلة إلى جانب المنتدى عدد من الحركات والجهات الداعمة، بينها حراك نقف معا بالإضافة إلى مجموعات احتجاجية عربية ويهودية. ويفيد مراسلنا خالد دراوشي أن القافلة تشهد مشاركة أكثر من 100 سيارة رفعت عليها الأعلام السوداء والشعارات المنددة بتقصير الحكومة في مواجهة الجريمة والعنف المتصاعد في المجتمع العربي، كما وضع المشاركون صور ضحايا الجرائم على لافتة كبيرة أغلقت بها الطريق في خطوة رمزية للتعبير عن الغضب من استمرار جرائم القتل وما وصفه المشارك يكون بحالة الإهمال الرسمية تجاه المجتمع العربي. عثر في مطل صباح اليوم على مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان ولم تنفجر، وأبلغت السلطات السكان في المنطقة بأنه سيتم خلال الساعات القريبة سماع دوي انفجارات بسبب هجمات جيش الدفاع. كشفت مصادر لموقع تلفزيون سوريا أن الميجر جنرال غسان عليان قام بزيارة لقرية ريم التابعة لمنطقة قطنة بريف دمشق وسط انتشار صور لمائدة غداء له وعدد من جنود جيش الدفاع مع عدد من أبناء القرية. وقالت مصادر خاصة في قرى جبل الشيخ للموقع إن عليان الذي عين منسقا لشؤون الدروز في سوريا ولبنان قبل 3 أشهر سبق أن زار قرى جبل الشيخ الدرزية أكثر من مرة، بعضها زيارات غير معلنة. بعد أن أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اضطروا فلسطينيين إلى إخراج جثمان أحد أقاربهم من قبره في قرية العصعصة جنوب جنين ونقله إلى مكان آخر، أكد جيش الدفاع أنه يدين أي محاولة للمساس بالنظام العام وسيادة القانون وكرامة الإنسان والميت، متعهدا بأن يتم التحقيق في ملابسات الحادث واستخلاص العبارة. ووفقا للمصادر الفلسطينية كان أهالي القرية قد شيعوا أمس أحد المتوفين ودفنوه في مقبرة تقع قرب مستوطنة شبيشمرون سنورة، لكن بعد انتهاء مراسم الدفن وصل مستوطنون إلى المكان مزودين بآليات حفر وشرعوا بمحاولة نبش القبر قائلين إن موقعه قريب جدا من المستوطنة. وأقر الناطق العسكري بأن الجنازة أقيمت بعد تنسيق مسبق مع قوات الأمن وأن جنودا من جيش الدفاع وصلوا إلى المكان إثر بلاغ عن احتكاك بين مدنيين إسرائيليين كانوا يحفرون في المكان وبين فلسطينيين. وأضاف أنه عند وصول الجنود تمت مصادرة أدوات الحفر من الإسرائيليين وبقيت القوات في الموقع لمنع مزيد من الاحتكاك. أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية اليوم اعتقال 41 شخصا للاشتباه بأنه لهم صلة بالحرس الثوري الإيراني. أسفر حادث عنف في عراد اليوم عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للمعالجة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: الثانية ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. نحييكم مستمعين الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. إلى سخنين وصلت قافلة السيارات بقيادة منتدى عائلات ضحايا العنف في المجتمع العربي للاحتجاج على تفاقم الجريمة، وقد انطلقت القافلة من قرية إبطن صباح اليوم وسط مشاركة واسعة لعائلات الضحايا وناشطين. باشر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل التحقيق في ملابسات مقتل أحمد سعيد النعامي من سكان رهط فجر اليوم بنيران الشرطة، بداعي أنه عارض اعتقاله وبالتالي شعر بالخطر، وتقرر إبعاد الشرطي الذي أطلق النار على النعامي عن المخفر حيث يعمل وعن أي نشاط لمدة أسبوعين. واتهمت عائلة المرحوم الشرطة بأنها تستسهل الضغط على الزناد واصفة إياها بعنصرية. عثر في المطلة صباح اليوم على مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان ولم تنفجر، وأبلغت السلطات ظهر اليوم سكان المنطقة بأنه سيتم خلال الساعات القريبة سماع دوي انفجارات بسبب هجمات جيش الدفاع. هذا وتفيد وسائل إعلام بيروتية بمقتل شخص في مدينة النبطية من جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على دراجة نارية، كما أصيبت ابنته البالغة من العمر 12 عاما بجروح خطيرة. في منطقة البلقاء قرب بلدة العوجة شمال أريحة وصلت قوة من جيش الدفاع في أعقاب قيام مستوطنين بالاعتداء على السكان بالضرب ورشق الحجارة، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة، وتحقق الشرطة سعيا لاعتقال مشبوهين. أصيبت في كريات موتسكين سيدتان في السبعينيات من العمر بجروح خطيرة بعد أن صدمتهما دراجة نارية رباعية الدفع تراكتورون، كما جرح الراكب بصورة طفيفة. في عراد أسفر ظهر اليوم حادث عنف عن إصابة رجل بجروح خطيرة، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما. بهذا النبأ انتهت سيداتي وسادتي نشرتنا الإخبارية.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: يا زهرة في خيال.
1: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
6: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
7: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله يا ابو الورد.
0: انتم مع مكان.

0: هذي بتقعد تلفيهم بهالمطعم ويهبطوا.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
6: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا.

0: الثالثة ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. قافلة السيارات الاحتجاجية على الجريمة في المجتمع العربي تصل إلى سخنين. التحقيق في مقتل أحمد النعامي في رهط بنيران الشرطة. جيش الدفاع يشن غارات واسعة في لبنان. أجواء حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا. كان هذا الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. إلى سخنين وصلت بعد ظهر اليوم قافلة السيارات بقيادة منتدى عائلات ضحايا العنف في المجتمع العربي للاحتجاج على تفاقم الجريمة. ويفيد مراسلنا خالد دروشي بأن القافلة انطلقت صباحا من قرية إبطن وسط مشاركة واسعة لعائلات ضحايا وناشطين. باشر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل التحقيق في ملابسات مقتل أحمد سعيد النعامي من سكان رهط فجر اليوم بنيران الشرطة، بداعي أنه عارض اعتقاله وبالتالي شعر بالخطر. وتقرر إبعاد الشرطي الذي أطلق النار على النعامي عن المخفر حيث يعمل وعن أي نشاط لمدة أسبوعين. واتهمت عائلة المرحوم الشرطة بأنها تستسهل الضغط على الزناد. تفيد أنباء لبنان بأن جيش الدفاع يشن غارات على مناطق متفرقة في لبنان، وذكر أن إحداها طالت سيارة إلى الجنوب من بيروت. وقد عثر في المطلة صباح اليوم على مسيرة مفخخة أطلقت من الأراضي اللبنانية دون أن تنفجر. تحقق شرطة لواء يهودا والسامرة في ملابسات إصابة فلسطيني بجروح خطيرة في منطقة البلقاء قرب بلدة العوجة شمالية أريحة اليوم بعد أن اعتدى عليه مستوطنون. وقد وصلت قوة من جيش الدفاع إلى المكان ولم يتم اعتقال مشبوهين. قال رئيس مجلس اتحاد أرباب الصناعة مريان كوهين إن التراجع الحاد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل كارثة للمرافق الاقتصادية بأكملها وليس لقطاع الهايتك فقط. وأوضح في سياق حديث مع راديو كان أن الأضرار تطال فرع الصناعة أيضا. أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق راكب الدراجة النارية رباعية الدفع تراكتورون الذي اصطدم بعد ظهر اليوم بسيدتين في السبعينيات من العمر في كريات موتسكن، مما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة، وتتلقى المصابتان العلاج في مستشفى رامبام. يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، وتسود وطأة حر شديدة شرق البلاد. هذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 13، تل أفيف وحيفا والناصرة 17، جبال الجليل وبئر السبع 16 درجة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة للأخبار.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: يا زهرة في خيال
1: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
4: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أنتم مع مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زيد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: هدايا العيد، نأخذها بالعيد. طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكم هدية العيد. سلام، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك. سلام، بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات، وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: ديكولاين، أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: الرابعة ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. نحييكم مستمعينا الكرام، وهذه نشرة الأخبار. تفيد وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتلى وجرحى إثر غارة إسرائيلية على قرية السكسكية بين صور وصيدا، وأضافت أن مبنى مؤلفا من عدة طوابق انهار. جاء من جمعية عدالة التي تمثل نشطاء أسطول السفن إلى غزة أنه سيتم اليوم الإفراج عن النشيطين المعتقلين تياغو أفيلا وسيف أبو كيشك، وأضافت عدالة أن الشباك أبلغها بأنهما سينقلان اليوم إلى سلطة الهجرة توطئة لإبعادهما عن إسرائيل. أسفر حادث عنف في محيط حاجز الأنفاق إلى الجنوب من أورشليم القدس عن إصابة شخصين 30 و20 بجروح خطيرة ومتوسطة تباعا، وتم نقلهما إلى مستشفى شعر تسيدك لتلقي العلاج الطبي. إلى إسبانيا وصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم للقاء كبار المسؤولين الحكوميين للإشراف على إنزال الركاب من السفينة السياحية التي شهدت انتشارا لفيروس هانتا، ويبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم أكثر من 140. وقد أعلنت المنظمة أنه حتى يوم أمس تم الإبلاغ عن إجمالي 8 إصابات بفيروس هانتا، من بينها 3 وفيات. قال رئيس مجلس اتحاد أرباب الصناعة مريان كوهن إن التراجع الحاد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل كارثة للمرافق الاقتصادية بأكملها وليس لقطاع الهايتك فقط، وأوضح في سياق حديث مع راديو كان أن الأضرار تطال فرع الصناعة أيضاً. يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، وتسود وطأة حر شديدة المروج الشرقية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس واللد 27، تل أفيف وحيفا 25، الناصرة 29، جبال الجليل وبئر السبع 30، غور بيت شان 35 درجة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة للأخبار، ولكن وردنا للتو أن صفارات الإنذار دوت في العرامشة بعد رصد مسيرة معادية. نوافيكم بتفاصيل أوفى إذا استجد أي جديد. إلى اللقاء في نشرة أخبار الخامسة.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

ست دقائق بعد الرابعة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعينا الكرام أهلا بكم. إذن قبل قليل كانت قد دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي عقب رصد اشتباه بتسلل طائرة مسيرة درون، وذكرت الجبهة الداخلية أن التحذيرات فعلت في عدد من البلدات بالمنطقة، فيما لا تزال التفاصيل قيد المتابعة على أن تنشر معلومات إضافية لاحقا. إذن مستمعينا الكرام، قبل قليل رصدت طائرة مسيرة بعد اختراقها المجال الجوي، وكانت قد دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي بعد رصد هذه الطائرة المسيرة. وجاء من الجبهة الداخلية أن التحذيرات فعلت في عدد من بلدات المنطقة، فيما لا تزال التفاصيل قيد المتابعة على أن تنشر معلومات إضافية لاحقاً.

بأسبوع جديد من بلاي ليست ستوديو، نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح ستوديو. البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. الأسبوع الماضي سمعنا كيف رجعت أغاني سيد درويش وعبد الحليم وأم كلثوم بأصوات من بلادنا، وهالأسبوع الرحلة بتكمل وبنضم إلها اسم رابع ما بمر بالموسيقى مرور عادي، هو صباح فخري.

وكمان منكمل مع الأصوات اللي سمعناها الأسبوع الماضي، ماريا مرعب بأغاني سيد درويش، شادي دكور بأغاني عبد الحليم حافظ، وصفاء أبو حمود بأغاني أم كلثوم، ومعهم كمان أغاني جديدة كتبت خصيصا حتى تكمل الموسيقى طريقها. في أصوات مش بس بتغني إنما بتملأ المكان إحساس. صباح فخري واحد من هالأصوات، صوت ما مر بعالم الترب إنما الترب مر فيه، بصوته صار للمقام هيبة وللقدود عمر أطول وللترب نفس بعده عايش فينا ومعنا.

0: ولد صباح فخري في مدينة حلب عام 1933، المدينة التي تغني من نفسها وتعيش على إيقاع المقامات والموشحات. منذ صباه كان صوته يملأ الحارات القديمة، صوت رخيم يحمل عبق التاريخ ويصعد كالمئذنة في سماء الطرب العربي. صباح فخري لم يكن مطربا فحسب، بل ظاهرة فنية حافظ على التراث الحلبي وطوره بحس عصري دون أن يفقده روحه. غنى للحب وللخمر وردد الناس وراءه ألحانا خالدة، قدك المياس يا مال الشام ويا طير طيري يا حمامة. في صوته التزام بالمدرسة، وفي حضوره هيبة المسرح العربي، كان يقف ساعات يغني دون أن يتعب، وكأن الطرب هو الذي يتنفس من خلاله. اليوم وبعد رحيله ما زالت حلب تناديه، وكل من عشق المقام والموشح يعرف أن صباح فخري لم يكن مجرد اسم في التاريخ، بل كان التاريخ نفسه يغني.
1: أغنية ثانية لصباح فخري بصوت عقاب مغربي.

0: حبيبي.
1: نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. إذا الأغاني للفنانين الكبار بتبقى، فلأنه كل جيل بيرجع بيغنيها بطريقته. أغنية تانية لسيد درويش بتقدمها ماريا مرعي.

والموسيقى ما بتعيش بس باللي ورثنا، كمان باللي عم ينخلق اليوم باستوديو. المساحة ما كانت بس للأغنية اللي منعرفها، كانت كمان للأغنية اللي بعدها عم تلاقي محلها على الساحة الفنية. مع عقاب مغربي بنسمع كمان أغنيته الخاصة يا حلو، من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان عقاب مغربي وتوزيع موسيقي للدكتور تيسير حداد.

الموسيقى ما بتعيش بس باللي ورثناه، إنما بتبقى وبتتواصل باللي عم نعمله اليوم من كلمات أغاني وألحان وأصوات جديدة. في استوديو هالبرنامج الموسيقي على قناة مكان كل سبت بعد الأخبار، المساحة هي مش بس للأغنية اللي منعرفها، المساحة أيضا للأغنية الجديدة اللي بتحاول تلاقي مكانها على الساحة الفنية. أغاني جديدة انكتبت وتلحنت خصيصا بأصوات من عنا من بلادنا، وعم تحاول توصل رسالة فنية وتثبت نفسها. ماريا مرعب مش بس صوت عم يسمعنا أغنية من الذاكرة، هي صوت عم يضيف إلها من الحاضر إحساس ووجوده. ماريا مرعب رح تقدم أغنية بعنوان لو قلبك من كلمات سهيل فودي وألحان دكتور تيسير حداد.

الحلو بهالأغنية الجديدة إنها بعدها بأول الطريق وبعدها عم ترسم خطوطها وبتكشف مكانتها وبتحاول تترك أثرها شوي شوي في قلوبنا. مع شادي دكور بنسمع كمان صوت جديد عم يبني حاله بطريقته الخاصة وبأغنية بتحمل روحه وإحساسه. شادي دكور رح يقدم أغنية هيدا قدري من كلمات وألحان دكتور تيسير حداد.

مع صفاء حمود رح نكون مع صوت الثالث اللي عم يكمل هالمساحة الفنية بأغنية جديدة وصوت عم بترك بصمته. صفاء رح تقدم أغنية وينون من كلمات نضال برباري وألحان دكتور تيسير حداد.

هيك بنكون وصلنا لآخر الرحلة، بلاي ليست جديدة من أغاني تقدمت على مسرح استوديو، برنامج من تقديم ماي مرعي واللي بيجمع بين الذاكرة والصوت الجديد. واليوم المساء بعد النشرة الإخبارية موعدكم مع حلقة جديدة من استوديو المخصصة للسيدة فيروز بصوت روزان بولس على قناة مكان.

في إعداد هالو بلاي ليست شريهان حجير بيكي، أما أنا سوزان دبيني كانت معكم في التقديم، وهي كانت بلاي ليست من استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان.

0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا
5: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.

0: الخامسة ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. نحييكم مستمعين الكرام، وهذه نشرة الأخبار. توفي في المستشفى طفل عمره 3 أعوام من مجل كروم متأثرا بجراح متوسطة أصيب بها بعد أن دهسته سيارة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. أصيب ولد عمره 5 أعوام بجروح خطيرة في سواعد حميرة نتيجة سقوطه عن علو 4 أمتار، نقل على أثرها إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج الطبي. وفي رهط أصيب عصر اليوم ولد عمره 10 أعوام بجروح متوسطة من جراء سقوطه عن دراجة سكوتر كهربائية، وتم نقله إلى مشفى سوروكا للمعالجة وفقا لما أورده مراسلانا أحمد أبو سويس وسالم أبو جامع. أوضح جيش الدفاع أنه في أعقاب الصفارات التي دوت في عرب العرمشي قبل ساعة تقريبا أطلق صاروخ اعتراضي على هدف جوي وهمي، وأضاف أن الصفارات التي دوت للتحذير من قذائف وصواريخ فعلت في أعقاب محاولات الاعتراض. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران تستخدم بحر قزوين مسارا رئيسيا للتهريب في محاولة للالتفاف على الحصار الأمريكي على موانئها. وبحسب الصحيفة فإن روسيا ترسل أجزاء مسيرات إلى إيران لمساعدتها على إعادة ترميم معداتها العسكرية التي تضررت في الحرب، كما تزودها بالقمح ومواد غذائية أخرى. اعتقلت الشرطة قرب استاد بلومفيلد في يافا 5 أشخاص بعد أن ضبطت بحوزتهم آلات هجومية وحجارة ومفرقعات وألعاب نارية، وتتراوح أعمار المشبوهين بين 16 و 22 عاما، ويشتبه في أنهم خططوا لإدخالها إلى الاستاد حيث ستقام الليلة مباراة الديربي التل أفيفي بين مكابي وهابوعل. بهذا النبأ الرياضي انتهت نشرتنا الإخبارية.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الله يا أبو الورد.
1: أنتم مع مكان.

0: انت مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في 10 بلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: السادسة ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. نحييكم مستمعينا الكرام، وهذه نشرة الأخبار. أصيب اليوم محارب احتياط من جيش الدفاع بجروح خطيرة، وآخران أحدهما ضابط بجروح متوسطة، من جراء سقوط مسيرات مفخخة لحزب الله داخل إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. كما أصابت مسيرة أطلقها الحزب آلية هندسية خالية من الجنود في الجنوب اللبناني، واقتصرت الأضرار على الماديات. تتجه إلى الشرق الأوسط المدمرة البريطانية دراغون، وأوضحت وزارة الدفاع في لندن أن الغاية من ذلك المشاركة في مهمة ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا لتأمين مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران تستخدم بحر قزوين مساراً رئيسياً للتهريب في محاولة للالتفاف على الحصار الأمريكي على موانئها. وبحسب الصحيفة فإن روسيا ترسل أجزاء مسيرات إلى إيران لمساعدتها على إعادة ترميم معداتها العسكرية التي تضررت في الحرب، كما تزودها بالقمح ومواد غذائية أخرى. في دمشق اجتمع اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الأمني وتوطيد العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. في بيت جالة هاجم عدد من سكان حي جبل المكبر جنوب أورشليم القدس حفل زفاف على خلفية نزاع دموي بين عائلتين من شرقي العاصمة. وذكرت شرطة اللواء يهودا والسامرة أنه استخدمت في الشجار من جملة ذلك أسلحة نارية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حالة بعضهم خطيرة، ونقل أحد الجرحى إلى مستشفى شعر تسيدك، فيما يتلقى الآخرون العلاج في مشافى فلسطينية. أعلنت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أنها سترسل طائرات إلى إسبانيا لإجلاء رعاياها من السفينة السياحية التي تشهد انتشاراً لفيروس هانتا. وقد وصل اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم إلى إسبانيا للقاء كبار المسؤولين الحكوميين للإشراف على عملية إنزال الركاب بأمان من على متن السفينة. يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، وتسود وطأة حر شديدة المروج الشرقية. وبعد غد الاثنين تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. بالأحوال الجوية نختتم هذه النشرة.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يا زهرة في خيال.
1: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
5: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
6: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: خمس دقائق بعد الخامسة الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان، طاب مساءكم أينما أنتم. إذن مستمعين، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تنفجر شمالي البلاد، إصابات خطيرة، إذ أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة، فيما أصيب جنديان آخران أحدهما ضابط بجروح متوسطة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في منطقة بلدة شلومي شمالي البلاد. وفي حادثة أخرى، تعرضت آلية هندسية تابعة لجيش الدفاع لأضرار بعد إصابتها بمسيرة مماثلة دون تسجيل إصابات إضافية. ويأتي ذلك ضمن سلسلة هجمات بطائرة مسيرة وعملية استهداف متبادلة على الحدود الشمالية مع لبنان خلال الأيام الأخيرة. وينضم إلينا الآن مراسلنا في شمالي البلاد تامر زيد الكيلاني لمتابعة آخر التطورات ميدانيا وتقديم التفاصيل. تامر، مساء الخير، معك الهواء، تفضل.
1: نعم، أمجد كل التحيات. اليوم السبت هناك عدة حوادث وقعت كلها ومعظمها من خلال مسيرات مفخخة يطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني تجاه الأراضي الإسرائيلية وكذلك تجاه قوات الجيش التي تقوم بنشاطات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث البارز واللافت في هذا اليوم هو إصابة مقاتل احتياط في الجيش بجروح خطيرة، كذلك أصيب ضابط احتياط ومقاتل احتياط آخر بجروح متوسطة. تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم. يعد ذلك طبعا أمجد خرقا إضافيا لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل منظمة حزب الله، كما اعترض سلاح الجو خلال النهار وسحابة نهار هذا اليوم عدة عمليات نفذها حزب الله باتجاه قوات الجيش العاملة داخل الأراضي اللبنانية دون تسجيل إصابات. وفي حادث آخر كذلك حزب الله أطلق مسيرة وعدة مسيرات كما ذكرنا تجاه منطقة شلومي والبلدات الحدودية المتاخمة للبنان. طبعا وأيضا ما سجل اليوم هو إصابة آلية هندسية مأهولة تابعة للجيش، ولحق ذلك أو ألحق ذلك أضرار بهذه الآلية التابعة للجيش دون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش. يعني في الأيام الأخيرة هناك تصاعد في كل حوادث المسيرات، وهذا يعتبر تحديا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، ولطالما الجيش تحدث عن هذا التحدي الكبير. لا ننسى يعني إذا تحدثنا عن التحركات الدبلوماسية أنه تقرر أن تكون هناك جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان الرسمي وبين إسرائيل طبعا بواسطة أمريكية، وتم الاتفاق على عقد يومين من التفاهمات في 14 و15 من شهر أيار الجاري، وبمشاركة طبعا الوفد الإسرائيلي. وهذه المرة سينضم لهذا الوفد كما يبدو وفد عسكري رفيع المستوى، وسط حديث لافت عن ملفات حساسة وغير مسبوقة لم تطرح على طاولة النقاش في السابق. ووفقا للتقديرات الإسرائيلية أن طبعا الرئيس ترامب يضغط من جهة أخرى على أن يستمر وقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب طبعا ما نشهده من خروقات خلال الأيام الأخيرة. لكن بالفعل هناك وقف إطلاق نار لكنه هش أمجد.
0: وقف إطلاق نار هش. تامر زيد الكيلاني، كل الشكر لك على كل ما قدمت. إذن مستمعين الكرام، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تنفجر شمالي البلاد، وأصيب جندي احتياط بجروح خطيرة، فيما أصيب جنديان آخران أحدهما ضابط بجروح متوسطة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في منطقة بلدة شلومي شمالي البلاد. وفي حادثة أخرى، كما ذكر مراسلنا تامر زيد الكيلاني، تعرضت آلية هندسية تابعة لجيش الدفاع لأضرار بعد إصابتها بمسيرة مماثلة دون تسجيل إصابات إضافية. يأتي ذلك ضمن سلسلة هجمات بطائرة مسيرة وعمليات استهداف متبادلة على الحدود الشمالية مع لبنان خلال الأيام الأخيرة. وكما ذكر مراسلنا، الهدوء الذي تشهده المنطقة هناك هو هدوء هش مؤقت غير مضمون. وإذن مستمعينا، كانت هذه حتلنا قدمناها لكم من راديو مكان حول آخر التطورات وما جرى في منطقة شمال البلاد. كل الشكر لك مراسلنا تامر زيد الكيلاني، وكل الشكر لمستمعينا الكرام. سيداتي وسادتي، تعالوا الآن نعود إلى بث راديو مكان ونذهب إلى صوت كوكب الشرق أم كلثوم. أنتم على أثير راديو مكان.
2: مقهى الأطلال.

بسطت يد الهوى إذا

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: يا زهرة في خيال.
1: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: حلقة منحت في البعملة من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلاً مش معني وإنت مطنش.
1: ستوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: في مقتل أحمد النعامي فجر اليوم في رهط برصاص الشرطة، وعائلة الضحية تطالب بتحقيق مستقل. إصابة 3 جنود أحدهم بصورة خطيرة جراء انفجار مسيرة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان. أنباء لبنانية تفيد بسقوط قتلى وجرحى جراء غارات لجيش الدفاع على عدة مواقع لا سيما في البقاع. للمرة الثالثة لبنان وإسرائيل وجها لوجه في واشنطن لرسم حدود ما بعد الحرب. في ظل تداعيات الحرب في غزة وإيران، هل بدأت إسرائيل تفقد مكانة الابن المدلل لدى واشنطن؟ وظاهرة مقلقة في الجنوب، كلاب ضالة تغزو شوارع الأحياء السكنية. أهلا بكم في المسائية. في أعقاب مقتل الشاب أحمد سعيد النعامي فجر اليوم برصاص الشرطة في مدينة رهط، شرع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ماحش بالتحقيق في ملابسات ما جرى، بينما تم إبعاد الشرطي الذي أطلق النار عن العمل لمدة 2 أسبوع وسط مطالبة عائلة الفقيد بفتح تحقيق مستقل وعادل لكشف الحقيقة. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
1: رصاصات اخترقت سكون الفجر في مدينة رهط، لكن هذه المرة لم تترك خلفها سوى الدم والذهول، بعد أن قام أفراد الشرطة بإطلاق النار على الشاب أحمد سعيد النعامي ابن 47 واردته قتيلا.
2: وحسب ما عرفت يعني من كاميرات الموجودات، هو بس يعني بعد ما وقفه بعد ما نزل فتح الباب أطلقوا عليه النار، بس مجرد فتحة الباب يعني ما أبعد عن السيارة أطلقوا عليه النار، من حلاوة الروح شرد لحوالي كم من متر وطاح عنه.
1: الشرطة ادعت في بيان لها أن المرحوم أحمد شكل خطرا على عناصر الشرطة خلال محاولة اعتقاله بعد مطاردته للاشتباه بمركبته، وبينت بأن المغدور قاوم الاعتقال واشتبك مع أفراد الشرطة ما دفعها إلى إطلاق النار عليه.
3: أحمد شاب نخي لا بيعرف يجري ولا بيعرف يمشي، وعنده نتوح كمان بكره عنده نتوح لرجله، وما نعرف ايش سكنه، هو اللي هو سكنه تام، كل الدعاء كذب في كذب، كل كذب في كذب.
1: في المقابل نفت عائلة النعامي ادعاءات الشرطة وأكدت بأن ابنها لم يشكل خطرا على أفرادها وأنه قتل بدم بارد، وطالبت بفتح لجنة تحقيق مستقلة وعادلة لكشف ملابسات الحادثة.
2: يعني احنا بنطالب في لجنة تحقيق في الأمر هذا، لأن لا يمكن كشرطي بيحمي شعبه أن يطخ إنسان هذا متدرب، يعني إنسان ما معه سلاح، أما تطلق عليه 3 رصاصات في صدره هذا فيديو يهرقاه.
4: العص على الزناد اليوم سهل جدا، حتى ولد عمره 12 سنة بيقدر يعص على الزناد، لكن أنا أتوجه لكل الجهات المختصة أن تضع لجنة تحقيق كل لإثبات وإخراج الحقيقة.
1: هذا وأصدرت لجنة التوجيه لعرب النقب بيانا أكدت فيه متابعتها مقتل الشاب أحمد النعامي، وأن ما جرى يندرج ضمن تكرار حوادث إطلاق النار بحق المواطنين العرب. أما النائب وليد الهواشلي من القائمة العربية الموحدة فاعتبر تكرار مقتل مواطنين عرب برصاص الشرطة أمر يترافق مع رواية جاهزة تتكرر في كل حادثة بأن الضحية شكل خطرا.
5: نحن لا نعول كثيرا على الشرطة، قتلت الكثير من أبنائنا العرب في السنوات الأخيرة يعني بدعم وتوجيهات من الوزير المطرف بن غفير. أنا الأوان أن تحرك الحكومة وكل من يستطيع لوقف الاعتداءات الشرطية على أبنائنا العرب.
1: وبين الغضب الذي يسود الشارع العربي في منطقة الجنوب، تنتظر عائلة النعامي تسريح جثمان ابنها من معهد الطب العدلي في أبو كبير لدفنه، على أمل أن تساهم الضغوط الشعبية والرسمية في الدفع نحو فتح لجنة تحقيق مستقلة تكشف الحقيقة الكاملة حول ملابسات الحادثة.
0: إلى ذلك، وتحت شعار أوقفوا نزيف الدم، وصلت إلى مدينة سخنين اليوم قافلة السيارات الاحتجاجية التي نظمها منتدى عائلات ضحايا العنف في المجتمع العربي. وانطلقت المسيرة في ساعات الصباح من قرية إبطن لتكون بمثابة صرخة ضد تفاقم الجريمة واحتجاجا على تقاعس السلطات في القيام بواجبها في حفظ الأمن والأمان في البلدات العربية. أصيب اليوم 3 جنود احتياط بجروح، أحدهم بصورة بالغة والآخران وأحدهما ضابط بجروح متوسطة، من جراء سقوط مسيرات مفخخة لحزب الله في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان. كما أصابت مسيرة آلية هندسية خالية من الجنود في الجنوب اللبناني، واقتصرت الأضرار على الماديات. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 10 أشخاص على الأقل وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية على قرية السكسكية بين صور وصيدا، وأضافت أن مبنى مؤلفا من عدة طوابق انهار بالكامل. كما أفيد بأن غارة أخرى طالت سيارة إلى الجنوب من بيروت دون الإعلان عن تفاصيل إضافية. واشنطن تستضيف جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وعلى طاولة البحث ملفات حارقة من ترسيم الحدود إلى سلاح حزب الله وغيرها من المسائل العالقة بين البلدين. فهل يقترب الأطراف من تسوية دائمة أم أن الألغام السياسية أكبر من طاولة الحوار؟ إليكم تقرير مراسلنا تامر زيد الكيلاني.
6: منذ عقود طويلة لم تشهد العلاقات اللبنانية الإسرائيلية هذا المستوى من الاتصالات المباشرة والعلنية، لكن واشنطن اليوم تدفع بقوة نحو جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في محاولة لتحويل الهدنة الهشة جنوب لبنان إلى ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت رسميا أن العاصمة الأمريكية ستستضيف يومي 14 و15 من أيار جولة مباحثات جديدة بين لبنان وإسرائيل بمشاركة وفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى، وسط حديث عن ملفات حساسة وغير مسبوقة تطرح على طاولة النقاش. وبحسب التسريبات الإسرائيلية فإن المباحثات لن تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار فقط، بل ستتناول أيضا مستقبل الحدود البرية وآليات منع التصعيد، إضافة إلى ملف سلاح حزب الله الذي بات يشكل محورا أساسيا في الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الدولة اللبنانية. الجولة المرتقبة تعد 3rd من نوعها خلال أسابيع قليلة بعد محادثات مباشرة استضافتها واشنطن في نيسان الماضي، في سابقة هي الأولى منذ عقود بين بيروت وتل أبيب. الولايات المتحدة تسعى بحسب تقارير عدة إلى بلورة اتفاق أمني يقوم على مبدأ فصل القوات جنوب لبنان ومنح الجيش اللبناني دورا أكبر في المنطقة الحدودية مقابل ضمانات أمنية لإسرائيل ومنع حزب الله من استعادة انتشاره العسكري قرب الحدود. لكن خلف هذه التحركات تبدو حسابات سياسية أوسع من مجرد الملف اللبناني، فإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول الدفع نحو سلسلة صفقات جديدة في الشرق الأوسط بعد الحرب الطويلة التي غيرت شكل المنطقة، وواشنطن ترى أن تهدئة الجبهة اللبنانية قد تشكل مدخلا لإعادة رسم التوازنات الإقليمية وتقليص نفوذ إيران وحلفائها وعلى رأسهم حزب الله. أما الحزب فلا يزال يعلن بشكل واضح رفضه لأي مسار يمكن أن يفسر كتطبيع مباشر مع إسرائيل، ويؤكد أن سلاحه مرتبط بما يسميه معادلة الردع وحماية لبنان لا بالضغوط الأمريكية أو المفاوضات السياسية. وفي الداخل اللبناني تنقسم القوى السياسية بين من يرى في المفاوضات فرصة لوقف الحرب واستعادة الاستقرار، وبين من يعتبرها مدخلا لفرض شروط سياسية وأمنية تمس بسيادة البلاد وتستهدف سلاح حزب الله بشكل مباشر. أما إسرائيل فتعتبر أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تشمل إبعاد تهديد حزب الله عن الحدود الشمالية في وقت لا تزال فيه الخروقات العسكرية المتبادلة مستمرة رغم الهدنة الحالية.
0: وإلى الموضوع التالي، من واشنطن إلى الشارع الأمريكي، صورة إسرائيل لم تعد كما كانت. دعم تاريخي يتراجع وجدل سياسي وشعبي حول الجدوى من تحالف امتاز بفرادته منذ عقود. فأحداث كحرب غزة وإيران تثير نقاشا غير مسبوق. فهل بدأت إسرائيل تخسر مكانة الابن المدلل؟ إليكم التقرير.
7: الولايات المتحدة معروفة بتأييدها التاريخي لإسرائيل. لا أحد يمكن أن ينسى تظاهرات التضامن مع إسرائيل في الشوارع الأمريكية، ولكن هذه الأيام انتهت وقد لا تعود.
8: They do not want us to continue spending billions of their taxpayer dollars in support of the illegal, horrific and expansionist war policies of the Netanyahu government in Israel.
7: السنات الأمريكي ناقش مؤخرا مشروعي قرارين لوقف إرساليات السلاح الأمريكي لإسرائيل.
9: The indiscriminate use of American bombs in Iran and Lebanon and Gaza to target civilians and infrastructure by Israel must end. We should not sell these bulldozers and these bombs to Israel.
7: وأصبحت المطالبات بوقف مبيعات السلاح الأمريكي لإسرائيل أمرا مقبولا، وحتى بين من كانوا من كبار مؤيدي إسرائيل.
10: We are very, very tired of them using U.S. weapons to carry out offensive operations that lead to mass civilian deaths.
7: محاولات منع بيع الأسلحة فشلت حتى الآن، وستواصل إسرائيل الحصول على القنابل من العم سام، ولكن ذلك لا يعني أن إسرائيل غيرت المعادلة. فأربعين سيناتورا ديمقراطيا ومن بينهم سبعة من اليهود أيدوا وقف بيع إسرائيل السلاح. الحرب في غزة غيرت التوجه، وثم جاءت الحرب في إيران وجعلت التوجه حقيقة قائمة. الديمقراطيون لا يؤمنون بحروب إسرائيل ولا يريدون أن يكونوا جزءا منها، وحتى أولئك الذين كانوا من قادة الإدارات السابقة.
11: The days of taxpayers subsidizing Israel militarily, that's over. No more financial aid.
12: Israel is losing support here in the United States, even amongst Republicans. And now the net favorability of Israel amongst all adults minus 23 points. That's a 36-point change in just 4 years' time.
7: أغلبية من 60% من مختلفي شرائح الأمريكيين يعبرون عن عدم تعاطفهم مع إسرائيل، وحتى من بين الكبار ومن الجمهوريين الذين كانوا أكثر تأييدا لإسرائيل في الماضي، وحتى أن لوبي إيبك المؤيد لإسرائيل أصبح مكروها، والديمقراطيون يتنافسون على الابتعاد عنه، والوضع بين الجمهوريين ليس كما كان.
13: Do not think they're the greatest ally in the world?
14: No, I do not think they're the greatest ally in the world. I think we got to get out of the Middle East. I think our Arab allies are terrible. And I think Israel shows you that they go their own way.
7: ترامب ورجالاته لا يزالون ملتزمين بالتحالف مع إسرائيل، ولكن الصورة في معسكره أخذت تتغير.
15: They will stop at nothing to get you to bend the knee. Nothing. And I'm just a podcaster. Yeah. I'm a journalist. Imagine if you're the president of the United States. I don't think they would stop at anything. And I mean Israel and its emissaries, foreign and domestic.
7: أسباب الابتعاد تعود إلى الحروب وإلى أنشطة جيش الدفاع في ساحات القتال. فالديمقراطيون أداروا ظهورهم لإسرائيل بسبب أنشطتها في غزة، والجمهوريون توقفوا عن دعمها بسبب الحرب في إيران والتصور أن إسرائيل هي التي دفعت ترامب للحرب.
16: There is growing confusion over whether Israel being allowed to continue bombing Lebanon was part of the ceasefire with Iran. Ultimately, that decision comes down to the man controlling our military, Benjamin Netanyahu.
7: تقارير صحفية أشارت إلى أن نتنياهو أقنع ترامب بشن الحرب ضد إيران، وحتى أن ناشطين مؤيدين لإيران تبنوا هذا الخط الذي يرى أن نتنياهو هو من يحرك ترامب.
17: You're my favorite toy. You do everything I say. You go wherever I point you. And the best part is, you think it's all your idea.
7: Bibi. والواقع طبعا أكثر تعقيدا، فالأصوات بين الأمريكيين منقسمة بين مؤيد ومعارض، ولا يزال هناك الكثيرون الذين يؤيدون ويدعمون إسرائيل.
18: That's insane. You know, that's our special ally. That's the only place in the region that has the kind of values and the kinds of way that we live and what we want here as a Democrat. How is that possible that 8 out of 10 view Israel in a negative thing as Democrats?
7: ولكن هذا التأييد يتآكل بسرعة، وعلى إسرائيل أن تفعل الكثير حتى تعود الإبن الأمريكي المدلل في الشرق الأوسط.
0: العودة للشؤون المحلية الآن، وظاهرة مقلقة في الجنوب. الكلاب الضالة تغزو الشوارع داخل الأحياء السكنية في مدينة رهط وفي بلدات أخرى، ما يشكل خطرا على السكان. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
1: الكلاب الضالة أصبحت في السنوات الأخيرة مشهدا شبه يومي وصورة مألوفة في شوارع وأحياء مدينة رهط، إلا أن هذا المشهد الذي بات طبيعيا بالنسبة للكثيرين أصبح معاناة لسكان المدينة، ومحو تزداد حالات الخوف والقلق خاصة بين الأطفال وكبار السن في ظل انتشار مجموعات من الكلاب قرب المنازل والمدارس والمرافق العامة.
19: الكلاب فهذا موجودة في ساعات الليل، موجودة عند الفجر، بتنبح، بتزعج الجيران، بتزعج الناس، بتخوف الأولاد، الولد مو قادر يلعب، الولد مو قادر ياخذ راحته، وهذا الشيء احنا بندور على حل له قريب. يعني
20: انا بشوف الظاهرة هذه صارت خطيرة بالمرة في كل مكان، الكلاب جوا البلد برا البلد، وكلاب مو واحد ولا اثنين يعني بالعشرات، وهذه الكلاب اغلبها مش مطعمة لان التطعيم غالي، والحكومة مه قايمة بالامر هذا تطعيم الكلاب او حتى مسك هذه الكلاب.
1: وبحسب تقديرات ومعطيات غير رسمية يتجاوز عدد الكلاب السائبة في مدينة رهط 4000 كلب، حيث يؤكد السكان أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد توقف بلدية رهط عن حملات غنصها وقتلها، الأمر الذي ساهم في انتشارها بشكل واسع.
21: وجود هذه الظاهرة واستحفالها في مدينتنا يشكل خطر كبير على المواطن وخصوصا على الأطفال، لذلك أهيب ببلدية رهط من هذا المكان أن تقوم بواجبها تجاه المواطن الرهطاوي وأن تعالج هذه الظاهرة، ظاهرة الكلاب الضالة. استفحال هذه الظاهرة هو نتيجة وتفاقمها نتيجة عدم معالجتها، يجب المعالجة الدائمة والاستمرار في المعالجة الاستمرارية.
1: ومع هذا التزايد الكبير في أعداد هذه الكلاب تتصاعد أيضا مخاوف السكان من خطر نقلها للأمراض الخطيرة والمعدية، كذا الكلب وأمراض أخرى قد تنقل عبر العض أو الاحتكاك المباشر، حيث يطالب السكان بإيجاد حلول عاجلة للحد من انتشارها.
20: الكلب اللي زي هذا والله لا يمسك له نفر كبير، زلمة كبير يعني مكين، الكلب هذا من ضخامة بيأكله، فما بالك لما بيجروا ورا ضعوف صغار اللي هم ما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع الشي هذا، ايش يسوي العيل؟ خلص بس يشوف او بيظله في مطرح والكلب يجي يأكله، او بيجي شارد تضربه سيارة او يطيح على وجهه يتكسر وجهه.
19: الكلب هذا مربع، الكلب هذا بيولد، الكلب بيجيب 5 و6 جراو، يعني لازم المشكلة حتى احنا يا الاهل وحتى كمان السلطة البلدية المسؤولين نتعاون مع بعضنا ونقضي عليهم خلاص.
1: من جانبها قالت بلدية تراد أنها تعمل بشكل دائم على مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة والحد من خطرها على السكان، إلا أنها أوضحت أن قسم البيطرة يواجه في الأشهر الأخيرة صعوبات كبيرة بعد تعرض سيارة ومعدات القسم للسرقة قبل عدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات قنص وقتل الكلاب لفترة معينة.
2: خلال أيام قليلة ستقوم البلدية بإحداث سيارة مجهزة بمعدات خاصة لهذا الموضوع، وبالتالي نأمل أنه نسيطر على هذه الظاهرة ونتغلب عليها وبالتالي ننهي عليها نهائيا للمحافظة على جودة الحياة وعلى المحافظة على الجو والبيئة الرهطوية.
1: حاليا ينتظر السكان من المسؤولين اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة تعيد الشعور بالأمان وتحد من انتشار الكلاب السائبة قبل تفاقم المشكلة أكثر فأكثر.
0: كلاب سائبة. والموضوع آخر، الاتحاد الإيراني لكرة القدم أكد اليوم أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم هذا الصيف، لكنه طالب الدول المستضيفة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أن تأخذ مخاوفه في الاعتبار في ظل الحرب في الشرق الأوسط. وكان رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج قد صرح أمس بأن طهران وضعت 10 شروط للمشاركة مطالبة بضمانات بشأن معاملة الدول المستضيفة، وتشمل الشروط منح التأشيرات واحترام الطاقم الفني وعلم الفريق ونشيده الوطني، فضلا عن المطالبة بتأمين مستوى عال من الأمن في المطارات والفنادق وعلى الطرق المؤدية إلى الملاعب. اسم واحد غامض يقف خلف ثورة مالية غيرت العالم مع دخول العملة الرقمية بيتكوين، لا صورة له ولا هوية، وإنما فقط لغز اسمه ساتوشي ناكاموتو. وبعد سنوات من التكهنات يعود السؤال إلى الواجهة، من هو حقا هذا الشخص؟ فيلم جديد وتحقيقات حديثة تحاول فك هذا اللغز، عن ذلك في التقرير التالي.
3: إذا كنتم من عشاق مستجدات التعامل في العملات فإن البيتكوين يعد أحد أبرز الابتكارات المالية في العقود الأخيرة، وإن لم تشاهدوا هذا الفيلم الوثائقي بعد فربما عليكم التوقف هنا، لأن ما يلي يحتوي على حرق للأحداث.
22: I don't play the speculation game of who's Nakamoto.
23: Bill, I know who Satoshi is.
24: This documentary is a must watch. It's called Finding Satoshi, and it dives into one of the biggest mysteries in tech history. Who actually created Bitcoin back in 2008?
3: صحفيان استقصائيان انطلقا قبل 4 سنوات في رحلة هدفها توفير الإجابة عن السؤال، من هو ساتوشي ناكاموتو؟
25: הסיבה שאנחנו לא יודעים מי זה סטושי נקמוטו זה שהוא מעולם לא הראה את עצמו. סטושי נקמוטו הוא בעצם הממציא של ביטקוין. ב-2008 הוא מפרסם מאמר ומיד לאחריו הוא מפיץ קוד תוכנה על פי המאמר הזה שמאפשר לראשונה להעביר ערך באמצעות רשת האינטרנט.
26: Usually I'm looking for people who've done something wrong, but in this case I was looking for somebody who did something revolutionary.
3: الفيلم يقدم إجابة واضحة بحسب الباحثين، الشخصية الغامضة ليست فردا واحدا بل شخصان وكلاهما لم يعد على قيد الحياة.
27: So these two people are Hal Finney and Len Sassman. Bill, who are they? Tell us about them.
28: They are part of a very important group of cryptographers who cared very much about their privacy and were increasingly concerned that financial and transactions generally were going to be taken over more and more by centralized banks.
3: لكن هذا الاستنتاج الصحفي لم يقنع الجميع.
29: In the past 17 years more than 100 names have been put forward as potential satoshis.
3: وبالتزامن مع عرض الفيلم نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا واسعا لا يقل أهمية.
29: One of the names that's come up often is that of a British cryptographer named Adam Back. I noticed that Satoshi and Adam Back were both pathologically incapable of using hyphens correctly. With the help of AI tools, we compiled all the hyphenation errors Satoshi had made in his texts, and the person who matched those hyphenation errors most closely was Adam Back.
30: Here's how investigator Tyler Maroney has responded to that debate.
4: We interviewed dozens of people, all of whom appear on camera. We also have forensic evidence and behavioral evidence. But I would actually appreciate the opportunity to discuss all of this with John Carreyrou in public, on the record, where we can compare notes about our methodologies and our conclusions.
25: זה לא באמת משנה מי זה סטושי, וזה לא באמת משנה אם ימצאו אותו. ביטקוין, כמו שהחשמל גדול מתומס אלווה אדיסון, ככה ביטקוין גדול מסטושי נקמוטו, למרות שסטושי נקמוטו הוא הבן אדם שאנחנו יודעים שממש המציא את הטכנולוגיה והדבר הזה רשום על שמו, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא ואולי טוב שכך.
3: هذا الجدل حول هوية סטושי ليس نظريا فقط.
5: Satoshi is one of the wealthiest people in the world.
6: He owns 1.1 million Bitcoin, but none of them have ever been moved.
3: فالتقديرات تشير إلى أن محفظته تحتوي على عملات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 100 مليار دولار.
25: לאורך השנים היו כמה סברות בהקשר הזה. דבר ראשון, אנשים אמרו, רגע, אולי מי שעשו את זה לא רוצים בכלל להזיז את המטבעות. הסברה השנייה הייתה ששרפו את המפתחות. יש אפשרות בביטקוין להעלים בעצם את המפתחות הפרטיים ואז שלא יהיה לך גישה לכסף. והסברה השלישית שמסתובבת הרבה שנים זה שסטושי פשוט מת.
3: في النهاية, כולם سيصدق ما יראה מנסיבה. سواء كان حيا أو ميتا, فردا أو مجموعة. المؤكد أن ساتوشي ناكاموتو يقف وراء واحدة من أكبر الثورات الرقمية في عصرنا.
0: ساتوشي وما أدراك. مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي تتسع مجالات استخدامها لتصل إلى تفاصيل جديدة, منها تقييم المظهر الخارجي استنادا إلى تحليل تقني دقيق, لكن بين دقة الخوارزميات وتعقيد المعايير الإنسانية يبقى السؤال مطروحا, هل يمكن للتكنولوجيا أن تعي مفهوم الجمال؟ إليكم هذا التقرير.
3: ليس من الواضح على أي أساس, لكن تشات جي بي تي بدأ بتقييم جمالنا.
8: Estoy totalmente tentada, me dio un 8 de 10. Epa, un 8 de 10. Ojo. A ver si me dice qué tengo que hacer. Me pongo, tengo que poner un poquito de botox en algún lado.
3: في الأسابيع الأخيرة أطلقت OpenAI أداة جديدة ضمن نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير الخاص بها.
9: Today we are launching ImageGen 2.0.
3: ومع الإطلاق جاءت أفكار المستخدمين الإبداعية, أحدهم ممن أصبحوا واسعي الانتشار. يطلب من تشات إعداد تقرير مفصل عن مظهر شخص ما, ترفع صورة يضاف لها بورميت, ويقوم الذكاء الاصطناعي على ما يبدو بتحليل مبني على نموذج حسابي لإنتاج التقرير. لكن ما نسيه الذكاء الاصطناعي أو ربما لم يتعلمه أصلا هو أن الجمال مسألة نسبية.
10: Верно, друзі вирішують, хто з вас красивіший. Це робить чат GPT. Просто завантаж фото і отримай чесний розбір своєї зовнішності. Для цього заходимо в чат GPT, додаємо наше фото та цей промпт і отримаємо повний аналіз своєї зовнішності. Зберігай це відео та перевір, хто з твого оточення найкрасивіший.
3: هذا المستخدم حصل على تقييم 8.2 وهذه على 7.2 وآخر على 7.8. وربما تتساءلون ماذا عن صاحب البيت سام ألتمان, مؤسس ومدير أوبن أي أي, حصل من برنامجه على تقييم منخفض نسبيا 6.1.
11: החלום הזה להשיג איזשהו יחס מספרי או איזשהו מספר לדירוג היופי זה לא משהו חדש. זה הגיע עוד מיוון ורומא העתיקה. זה משהו שהוא מקדמת דנא.
3: فكيف يعمل ذلك؟ ضمن النموذج الجديد يتم رفع صورة وإدخال برنامج مفصل يمكن العثور عليه متداولا على الإنترنت. يطلب إنشاء تقرير يشمل قياس التناسق, النسب, بنية العظام, البشرة وغيرها, كل ذلك مع الالتزام بتحليل بيانات واقعية وطلب أن لا يكون التقرير مجاملا أكثر من اللازم.
12: זה פרומט שיוצא סך הכל מתוך בינה מלאכותית שמאומנת על תמונות, ואם יש בך משהו אפילו אחד קטן, אותנטי אפילו נקרא לזה, אנושי, אז הוא יוריד לך את האחוזים. אז אני יכולה להתייעץ איתו על סטיילינג, וזה קורה המון, אבל אני לא אשאל אותו מה אני צריכה לתקן בעצמי, כשהוא בכלל מתחיל מאידיאל מושלם.
11: לאדם הפרטי זה בעייתי. אפשר היה לקחת את זה, אולי אי אפשר לשדרג את זה בעתיד, למצב שבו באמת זה נותן, וזה נותן פה ושם איזה טיפ, לגלח את הזקן או לסדר את זה כדי להגיע לתוצאה יותר אסתטית. אפשר היה לקחת את האפליקציה הזאת, ללכת לכיוון אחר, בלי לתת מספרים, אלא לתת רק הערכה גסה כזאת, זהירה, שלא תגרום לאנשים להיכנס לחרדות או דיכאון.
7: كثيرون حول العالم انجرفوا وراء هذا الترند، لكن الدرس الأهم هو التعامل مع هذه الأدوات بحذر وتذكر أن الجمال ليس خارجيا فقط بل داخليا أيضا.
0: جمال الروح. وأخير الأحوال الجوية، يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة فتصبح أعلى من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، وتسود وطأة حر شديدة في الأغوار الشرقية. إلى هنا نشرتنا المسائية، دمتم بخير وسلامة، وإلى اللقاء.
13: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. مكان
14: أتدري للفرحة كم صوت؟
15: هي الفرحة لها صوت
14: طبعاً.

0: وعندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا

0: الثامنة ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، إليكم نشرة الأخبار. دوت قبل نحو ربع ساعة صفارات الإنذار في برعام منطقة الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان، ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى. وفي وقت سابق أصيب محارب احتياط من جيش الدفاع بجروح خطيرة، وآخران أحدهما ضابط بجروح متوسطة، من جراء سقوط مسيرات مفخخة لحزب الله داخل إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. كما أصابت مسيرة أطلقها الحزب آلية هندسية خالية من الجنود في الجنوب اللبناني، واقتصرت الأضرار على الماديات. هذا ويواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. وورد في بيان عسكري أن سلاح الجو أغار على مستودعات للأسلحة ومنصات لإطلاق مسيرات وأخرى لقذائف صاروخية. على الجانب الآخر، أفادت وزارة الصحة في بيروت بمقتل 7 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية قضاء صيدا. دمر جيش الدفاع أمس في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة منشأة لتصنيع الوسائل القتالية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي. وأوضح الجيش في بيان أصدره أن هذه المنشأة استخدمت في الآونة الأخيرة من قبل حماس أيضا لتصنيع عبوات ناسفة ولتخزين أسلحة أخرى بهدف الاعتداء على القوات ومواطني إسرائيل. قال المحامي خليل نعمة الذي تعرض ابنه النائب العام صالح للضرب المبرح من قبل أفراد الشرطة في بئر السبع إنه يثق بقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، مضيفا أن الحقيقة ستخرج إلى حيز النور على الرغم من محاولات التشويش. وانتقد بشدة في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية سلوك الشرطة والجهاز القضائي بهذا الشأن. في طمرة أصيب طفل عمره 3 أعوام بجروح خطيرة في الرأس من جراء تعرضه كما يبدو لضربة من جسم ثقيل، وتم نقله إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج الطبي. اعتقلت الشرطة في محيط استاد بلومفيلد في يافا 3 أشخاص بشبهة الاعتداء على شاب والتسبب بجروح بالغة في وجهه، وتتراوح أعمار المشبوهين بين 20 و30 عاما. وستقام بعد حوالي نصف ساعة في الاستاد مباراة الديربي التل أفيفي بين هابوعيل ومكابي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة للأخبار.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الله يا أبو الورد.

0: 22 دقيقة بعد 8 الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. طاب مساءكم أينما أنتم مستمعين الكرام. إذن قبل قليل دوت صفارات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي شمالي البلاد إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة، وشملت الإنذارات بلدات عديدة عرف منها بلدة شلومي، فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو نتائجه. ودعت قيادة الجبهة الداخلية السكان في البلدات التي فعلت فيها الإنذارات قبل قليل إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية والتوجه فورا إلى المناطق المحصنة أو الملاجئ والبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة، مشددة على ضرورة تجنب التجمهر أو الاقتراب من مواقع قد تشهد نشاطا عسكريا أو سقوط أجسام مشبوهة. وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من جيش الدفاع بشأن ما إذا كانت المسيرة قد جرى اعتراضها أو إسقاطها داخل الأراضي أراضي دولة إسرائيل، كما لم تسجل في هذه المرحلة معلومات عن وقوع إصابات وأضرار. وتأتي هذه التطورات مستمعين الكرام مستمعي راديو مكان في ظل استمرار التوتر الأمني والتبادل المتكرر لإطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إذن مستمعين الكرام، صافرات الإنذار كانت قد دوت قبل دقائق في عدد من بلدات الجليل الغربي شمالي البلاد، وذلك إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة، ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من جيش الدفاع بشأن ما إذا كانت المسيرة قد جرى اعتراضها، كما لم تسجل في هذه المرحلة معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار. وكل هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التوتر الأمني والتبادل المتكرر لإطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. بالطبع مستمعينا الكرام، إن جد أي جديد سنوافيكم به وسنوافيكم بكل ما هو جديد من خلال بثنا وبث راديو مكان. مستمعينا الكرام، تعالوا الآن نعود إلى الأغنيات. قبل الأغنيات هناك فاصل دعائي، وبعد هذا الفاصل الأغنيات المختارة. أنتم على أثير راديو مكان.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: التاسعة ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. طابت ليلتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نقدم لكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذه الليلة. إصابة 3 جنود بجروح إثر سقوط مسيرات مفخخة لحزب الله في شمال البلاد. جيش الدفاع يسعى إلى مواجهة تهديد المسيرات. مستمسكات من غزة تشير إلى تراجع حاد في تأييد حماس. الحرارة نحو المزيد من الارتفاع. كان هذا الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي خلال الساعات الأخيرة بعد رصد مسيرات معادية مصدرها لبنان وتم اعتراض بعضها، ودوت الصفارات مرة أخرى تحذر من إطلاق صواريخ في أعقاب محاولات التصدي للمسيرات. وفي وقت سابق أصيب محارب احتياط من جيش الدفاع بجروح خطيرة، وآخران أحدهما ضابط بجروح متوسطة، من جراء سقوط مسيرات مفخخة لحزب الله داخل إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. كما أصابت مسيرة أطلقها الحزب آلية هندسية خالية من الجنود في الجنوب اللبناني، واقتصرت الأضرار على الماديات. وسعيا لمواجهة تهديد هذه المسيرات، أدخل جيش الدفاع المئات من أنظمة التحكم بإطلاق النار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ويفيد مراسل القناة 11 إيتاي بلومنتال بأن هذه الأنظمة تركب على البنادق لتحسين دقة التصويب، ومن المقرر أن تستلم إسرائيل الأسبوع المقبل من الولايات المتحدة رصاصات متشظية لتحسين احتمالات إسقاط هذه المسيرات. يستدل من مواد عثر عليها جهاز استخبارات غربي في قطاع غزة أن هناك تأييدا شعبيا واسعا لنزع سلاح حماس بخلاف ما كان عليه الوضع قبل الحرب. وتشير هذه المواد التي وصلت إلى قناة كان إلى أن الرغبة في أوساط سكان غزة لإنهاء الحرب والبدء بعملية إعادة إعمار تطغى على الأيديولوجية العسكرية، كما أن غالبية الغزيين تدعم مطلب تسليم السلاح كمخرج من الحرب. ويشير المراسل إلي أورليفي إلى تراجع ملحوظ على تأييد العمليات الإرهابية وما يسمى بالكفاح المسلح ومعارضة بقاء حماس في الحكم. ويضيف المراسل أن الحركة على علم بهذه المعطيات وتحاول إخفاءها عن سكان القطاع. دمر جيش الدفاع أمس في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة منشأة لتصنيع الوسائل القتالية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي. وأوضح الجيش في بيان أصدره أن هذه المنشأة استخدمت في الآونة الأخيرة من قبل حماس أيضاً لتصنيع عبوات ناسفة ولتخزين أسلحة أخرى بهدف الاعتداء على القوات ومواطني إسرائيل. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة سيدتين بجروح إحداهما حامل إثر قيام مستوطنين مساء اليوم بإلقاء الحجارة على منازل بين قرية جوريش وبلدة عقربة جنوبي نابلس. قال المحامي خليل نعمة الذي تعرض ابنه النائب العام صالح للضرب المبرح من قبل أفراد شرطة في بئر السبع إنه يثق بقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، مضيفا أن الحقيقة ستخرج إلى حيز النور على الرغم من محاولات التشويش. وانتقد بشدة في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية سلوك الشرطة والجهاز القضائي بهذا الشأن، مشيرا إلى أن شريط الفيديو الذي نشر يفند ادعاء الشرطة أن ابنه قاوم عملية الاعتقال. يتظاهر حاليا في ميدان هبيما في تل أفيف آلاف الأشخاص للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر وللمطالبة بتطبيق قانون التجنيد على الجميع. في أحوال الطقس يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، وتسود وطأة حر شديدة المروج الشرقية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 27، تل أفيف وحيفا 25، الناصرة 29، بئر السبع 30 درجة. إلى هنا مستمعينا الكرام نشرتنا الإخبارية.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
7: أنتم مع مكان.

0: 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
4: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا، سباق جديد، سباق رقم 15 للعام عام 2026. فناني بلادنا بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى، من رقم واحد اليوم. الساعة القريبة رح نعرف كمان ونتعرف على أغاني جديدة بيصدروها فناني بلادنا. نبلش معكم على الأغنية تتقدم هالأسبوع للمرتبة العاشرة بسباقنا، ميسا داو، ياقوت وفضة.

ملحن وكلمات رأفت مسلح سمعنا منها لسمان بعد جواتي بالمرتبة التاسعة. تامني حنا خرمان بتقدم أغنيته ست الكل للمرتبة الثامنة هالأسبوع.

جني ونارس من بستوني وليت نابلسي بالمرتبة الثانية. رقم واحد بدنا نقول مبروك لأيات طنوس اللي بتقدم 10 مراتب من المرتبة العاشرة الأسبوع الماضي للأولى الهوى جانا.

الهوى جانا يا طنوس غنى لها الأغنية الحلوة من كلمات وألحان يا دمطانس. إسا الوقت لنسمع ونتعرف على إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا الجديدة. منبلش مع صندر حاج اللي بتغني لنا باللهجة المصرية الدنيا بتضحك.